غلطانين وحده اسمه الزين وحده يكفي. انسى والحصون والامان والامان يا قصف وي حصر على الزين الوفي.